إنه وإلى غير هذه الآيات القرآنية التي تصور عواطف الأبوين نحو الأولاد وتكشف عن صدق مشاعرهما ومحبة قلبيهما تجاه أفلاذ الأكباد وثمرات الفؤاد. وندلارا قلوتي آيا جي جوميرا هل يني آيا جي سالدو ونينو شعور ساروجي ونريها تجاه بكوي ما بي تو بنجل لاتي نما دون فاونا ونما دولة سيفو إنجل نهانجل فاونا تو لاتي نما نيما ونبا دولة سييتا منيمي نما دو بنجل ماي نغا هبا تابتنا نيما تو لنجل لاتي سالي هيلبو دوبو سيجاوميرا وتابتنا دي اند نفسما ها دو ماجل دورو بات كو ان لاري توني ان رباي بكويرو تربية إسلام نربيرتي ولا أنو كوي لاتي نرين بانانو ان فيدو الله سندو فامنين. لهذا كله نجد شريعتنا الإسلام الغراء قد رسخت في القلوب خلق الرحمة وحثت الكبار من الآباء والمؤلمين والمسؤولين على التحلي بها والتخلق بأخلاقها. وإليكم اهتمامي الرسول صلوات الله عليه وسلامه في هذا الموضوع بموضوع الرحمة وحرصه الزائد على تحلي الكبار بهذا الخلق الكريم والشعور النبيل. يعني لا أرى دين من إسلام شريعة إسلام نو ديني ريان رسخني حبر أماتوري هنوية بأندم ينن نتابو سلني موبي بابرابي بي جنجنوبي بي أردنابي حدو بي kwado ummatore Allah sani do solni be non annabi sallallahu alaihi wasallama solni be mara gikkuji boddido nden gammajum wadi kadi neni en larino ha ayaje do eni di en lara hadise ji annabi sallallahu alaihi wasallama no o solniri mawbe wondira be famarbe eno o solniri famarbe bo wondira be mawbe do nen yidi en lara tejomira hoddire.

أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولا يعرف حق كبيرنا ونوي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفينا حديثة ونقول الترمذي بأبو داود في اللنين ها صحابه جو عمرو بن شعيب ده عن أبيه عن جده تعبين كجوكدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي ولاندر أماتو رماكو مهنتا بنجل فمارل وميدي بيادما مهنتا بنجل فمارل ها أماتو رماكو جدر عجلو عيد ميديغو ها أماتو رمى النبي صلى الله عليه وسلم هولي الله بديت سارتيني ندي نغما انتنا انفومن تجابي بكويجي ميدن دو كم بنادتين الجنة تين ربي بي اتين يبي بي كم بنادتين ييتي ten jaba be latana en torra dunia torra lahira ko en hamza tafu bi ko jimen latana en belenga ha dunia ne ba fayinta lahira tabitika donen habda ten en wada enon non o meldi bi adama mu anda hakke goddo mawdo bo handal ummatore mako bingel won anda daraja goddo mawdo kayimbo annabi sallallahu alaihi wasallam vurtinum handal ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam idan en hule alla en anda haqe saroji men ha domen en hule Allah en saroji bo en anda haqe bibbe men ha domen mushkila ko do wala do derdirabe julbe Allah alam burnafu on tawa enen saroji en hokkita bibbe men haqe mudun no hokkirte ko ne no kayno hokkirte do en do yanu susuji je jawmirawo holli en be en do yanu susuji hadis annabi sallallahu alaihi wasallam holli en do nunne no wada bibbe men na

معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجاوم راو سبحانه وتعالى دوكو إن يتنم ودر رابع جلبي هندبو هوريان ها تفسير القرآن الكريم كتاب صفوة التفاسير ها جزء الأول إنه ها تفسير سورة البقرة إن دارينو ها كونغول جاوم راو سبحانه وتعالى ولن صفة نافكيين ولن صفة نافكيين كم بوني فاسكيين وبينن ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون ننتا بيدو دودينا بونن دابيدو فوننا هادو ليدي بي گيدد بي فيتيناجي ننن مو بيدو هادا هيمبه دو ايمان بيدو امينا شبوها بيدو امينا سكو سكو هادو القران الكريم بي كبي كودا جيبي هوتا بي صفاجي جاوميراو سيفري بي صفاجي ني دوديدو نغام كامبيدو belatan berus bibe yande dargal be wardan berus bare yande dargal yande la yam faumalun wala banunun illa man ata allah bi qalbin salim nyalo mari wala ko nafata bi adamajo wala jawdi wala bibbe se wardo be bernde be imana kulangu do on iman do tan nafata bi adama jawmira subhanahu wa ta'ala vi ngam be sorriri be hosi majjere be sodiri be hosi kanda be sorriri majjere nonnon be hoyi yangada bo be sorriri maghfira kambe do be hosi majjere be ronno mari kanda nden ta be sorriri kanda man be majjere be tawi be hosi majjere nonnon be don hebanno yafu e jawmirawo bo be hosi dum be sorriri yangada jawmirawo ngam maji won be laati be don der yite be dumo be der yite jawmirawo seni do renu en bawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala viata be yo kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un istifham litawbikh wal inkar wal ma'na kaifa tajiduna al khaliq wa tunkiruna as-sani وقد كنتم في العدم نطفا في أصلاب آبائكم وأرحام أمهاتكم فأحياكم أي فأخرجكم إلى الدنيا عند انقضاء الأجال يميتكم عند انقضاء الأجال ثم يحييكم مرة أخرى بالبعث من القبور ثم إليه ترجعون للحساب والجزاء يوم النشور ثم ذكر الله تعالى برهانا آخر على البعث جاومراو سبحانه وتعالى يامول نابنا فيغو جاومراو دو ياما بي هبا جابا يامول لونغول دو جابا نا هوري ماغول با فيغو ندن كام نوي اون وادي وان انديتي دوم دو باندا كو جاومراو عمرندا كو جاومراو وادي ندن تابو اون حفراني جاومراو جاومراو وبخني بي اون بي يامغو بي دو جاومراو نيديني بي جاومراو felibe noy on wadi nyiddini be bo yami be noy on wadi den kabe hufranta alla senido nenden tabo be do andi tajhaduna al khaliq be do andi jawmirawo do o tagudo nenden tabo be daitanamo be daitamo be fewuna be fewuna ko o huwi be yayo banato yo o tagi do kambe fu be tagobe ko malli bo na kanko mayno na kanko riskino na kanko handito na kanko wadono ko wadi nemaji mako do mabbe do fu be do yanum nanon nenen ko wadin be do pat be yiata jawmirawo yami den ka ko wadi onni ko wadi on onon do on hufranta alla on andi bo nonno on maybe diga on warayno do onon non nutfa nutfa mani on don no nutfa mani to be mani on won don no ha babirabe modon on lataaki no hunde sam e do andi mani on hunde on lesto de abi adama on do yabande no de vaido jawmira wonni won diga mare hosi mani do hori mon ha rengaji dadirabe mon o yedini mon ha der deedi dadirabe mon ha rengaji dadirabe modon do dum tobere mani yeyi warti dum i am yeyi warti dum tayre kusel yeyi warti dum iyal yeyi warti jawmirawo fakasauna
fakasauna al'izama lahma nen bawton bo jawmirawo senido borni yego bo kusel nen den tafa ansha anahu khalqan akhara jawmirawo tagidum tagdi fere on fatabarakallahu rabbul alamin jawmirawo senido kanko on handino en hokkita kodume fu wado bi adama digandi am dam mere o ummino haba mako hoti harenga dada mako o ndiyam mere haadam yeydam warti dum i ama haadam yeydam warti dum tayre kusel haadam yeydam warti dum i alaaye warti kusel bornama i alaaye warti dum bi adama haaye fuufanama yonki hatton ha jawmirawo fuufani dum yonki fa ahyaakum jawmirawo wanni mon gendam bawo tagdi juuni ndi jawmirawo wadi ngendam ha tagdi ndi bawo jawmirawo wadi ngendam ukhrijakum ila dunya ndendenta jippini mon vurtini mon diga dada modon go waddi mon ha ngendam dunya ngendam salo jamdam en woni jonta do jawmirawo jippini kala goto men fu be lawol gol gotol bawo don bo summa yumitukum nde o yake o jippini ando bo o jippini ko mo jofu be wakkati be

قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.

أمر ربكم أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

رسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن يتجاوم رأى سبحانه وتعالى دوك وإن يتنو أنه حوري هاد افتر من كتاب صفة التفاسير افتر من تفسير القرآن الكريم نمو جبو جميل محمد علي الصابون وإن دنيا إن النوع سورة والتتب والها ترتيب القرآن الكريم إن النوع لها دعا ينوكس إجبين يبا تجاوم رأى تعالى موني أنه ويندتوكتا حادر سير من سبو يقو وبره هذا سورة آل عمران. إن نوى عليها دوكم والجامرة سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. جاوب الله سبحانه وتعالى وينيو إن النوى لها دعا نوكس إجابينا يبا نبان تربي كونغول. جاوب الله سبحانه وتعالى وين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي قل يا محمد إن كنتم حقا تحبون الله فاتبعوني لأني رسوله يحبكم الله. يا محمد يوبله جامرة سبحانه وتعالى ويوني من العدمك محمد صلى الله عليه وسلم هو يوبله يا محمد تنيون حقيقة ونييد بألا سنيدكم توكيدم من محمد كم كن العدو الله صلى الله عليه وسلم ورول ونهيفر به هو يتبتنيني ونندو يدي الله كتوكيدم له نغم من دو نغم كم كن العدو الله صلى الله عليه وسلم ونلعدو الله سنيدو نغم تنيبه توكي مولو جاومراه سنيدو يدان به نندن جاومراه سبحانه وتعالى توكي تدومن هو يتبع يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أي باتباعكم الرسول وتعاتكم لأمره يحبكم الله ويغفر لكم ما سلف من الذنوب. أي بيتوكك مولن نلعدو الله بيتوكك مولن محمد صلى الله عليه وسلم بيتو تنقو أمرو جماكو جاومراه سبحانه وتعالى ويدان مولن إننن بو يافنن مون بو في جمون كسالي دغاتو جونو هيفغو اي جنوبا جمون ديون فغتي سالي دي فو جاومراه سبحانه وتعالى يافني إن يا حكمة إن أم جاومرا سبحانه وتعالى تنبي آدم كيف هرقو مشركي جو سلمي ونس دين إسلام وفوت بما أن دنيا دوها دين إسلام دو بتمر كواو دنيا من در دين إسلام دو جغن دين إسلام أدو دو تاني الله سني دو أبين بارجاري جما إنن أون مجاومرا ورسكي ونس دين إسلام وفورت دين وفرت كيف راكو ونسي دين إسلاما كانكو بجاومرا مويتي بو في ماكو ديكو ودنو هفغو ديغايا ونستينو إسلاماكو دمفو جاومرا سبحانه وتعالى مويتي دم جاومرا سبحانه وتعالى يا فنبي بو في جما مويتي فو ماجي كسالي نمي فو ديغتو جنوبا جبه قد مود بباماري فو. قال ابن كثير هذه الآية الكريمة
حاكم على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه تلك حتى يتبع الشرع المحمدي في جميع أقواله وأفعاله. ابن كثير موجب بميدان ابن كثير جاء متفسير ابن كثير إننا نتلو وبيتين يو آيكا حقيقة كهوبيكا آيكا حقيقة كالوفانت هكما هكما ماكا فانت هكا كالوفانجين هكما وانمرو آيكا نكرو جدو الله سنيدو نندن تولو تبت إهادو دينا كيفراكو ولو تبت إهادو كيفراكو ونطني دينا إسلاما odo do kan haqiqatan o fewo kude mako ya debbe bolle mako bana wigo yo woni indo alla wonna da dudum himbe wi ata en yo alla ka o goto en pad alla meden gotel e fakat sahih non alla men ka goto en pad alla men goto amma na wodi ko luttidu yaka e moy en rewata yenen en do rewa alla o goto en hawranta mo ko be mojo muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko fu en rewaimo en jo inay muhammad zila fere en do jo inimo kanko do bi adama o nula do alla seni do nuli mo do meden o wardi be alquranul karim alquranul karim jippi do ma ko yottina nen non on woni ha aqida men akabe meden amma tan meden nanon dum woni kambe kam nula be jippin be Allah sani jippini defte do mabbe be yottini do kambe ka be banti manzilaji mabbe be banti nokkuje mabbe be fotni be Allah sani do waliyazan billah nen kam aqiqatan be fewo be nudinai Allah sani do jawira subhanahu wa ta'ala do tokkitina hendo man o yata qul atii'u Allah war rasul ay atii'u amra Allah wa amra rasulihi fa in tawallaw fa'ridu ani ta'a أي أعرضوا أو أعرضوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين أي لا يحب من كفر بآياته وعصى رسله بل يعاقبه ويجازيه نن جاوبرا سبحانه وتعالى وتوكيت يا دو تتنو يا محمد ويؤبله أهل الكتاب يفر ببيلة روتني ألا سنيدو روتني ألا سنيدو إننن روتنا أمروج نلال معكم محمد صلى الله عليه وسلم تاتون دويلة تاتني هن دويلة دوتن كي جومرا سبحانه وتعالى بدوتن كي أمرو نلال معكم محمد صلى الله عليه وسلم نن جاومرا سبحانه وتعالى ويتا حقيقة كنكو جاومرا سبحانه وتعالى وموني ويدا كالك يفيرفو ويدا كلام هفران تعايا جماكو نن تيدن لارو ماكو محمد صلى الله عليه وسلم توني بيادم هفراني القرآن الكريم نن تيد محمد صلى الله عليه وسلم kanko do jawmirawo subhanahu wa ta'ala yangitan mu enden jawmirawo lesnan mu rusman mu bana do kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wiyata ina ayangotka yawma la yukhzillahu nabiyya walladhina amanu ma nan jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wiyata heferbebe o rusban be o yangitan be hanyalo mare je o bantata nulado mako yalo mare de o bustata nulado mako be o nuddinbe tokkibe hawtani be nulado mako muhammad sallallahu alaihi wasallam kay mon yawmal jaza kay mon yawmal qiyama kay mon yawmat taghabun hakke hunugo yalo mare de indama be inde dudum de indama nyalo mare dargal kay woni yawmal qiyama de indama yawmal akhirah kay woni yalo mare ragarere de indama yawmal jaza khayre woni yalo mare ngenari de indama yalo mare hunninde wa hakaza
nannon yendo lara fawa it bote hejidi en tawata ha ayaje sali deden jangani no je deden jangi sali deden endo wodi bote je en tawata fa idaje je en naftirta be mai endo andi alquranul karim ayaje mun paddo mari kitaji do mari hukumuji nannon do mari balaga totton hikmaji mun nannon do mari fa idaje di en botorta be man إن لارى الفائدة في الاقتصار على ذكر الخير بيدك الخير أي دون ذكر الشر تعليم لنا الأدب مع الله مع الله مع الله تعالى فالشر لا ينسب إلى الله تعالى أدبا وإن كان منه خلقا وتقديرا قل كل من عند الله ننن آياجين جنجنو سالي ددن دون هاندر در سيرمن كينيا إلا رنو جوم راو سبحانه وتعالى ويتا بيدك الخير أيهان جود جوم راو ون خير وني دوم دو أننا إن در سير دوم دو جنجنا إن نيدي نو إن ودرت نيدي بي جوم راو ميرين جوم تغي فوج كنكو تغي إن تغي كوني هر أسامن جيبي لسجي تغي لسجي بي أسامن nedi jeen wadanta jawmirawo subhanahu wa ta'ala en yi'a ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala da en do andi kanko o wi kala ko dume jufudon ha juude mako en do andi khairu be sharru kala ko en andi pat dum waran diga hoddirole jawmirawo amma ner nedi meden be jawmirawo en hosata sharru en yaha en linjitira dum ha jawmirawo en wi'a allahun mari sharru ko Allah on jippini en sharru wal yazan billah der needi en din sitirta do jawmirawo en wi en noddini hoddirawo jawmirawo do men ni en wiyata amma khairu kala khairu fu en wi khairu do wari diga to jawmirawo enen to sharru on ukki ko masibo on ukki bana dum woni dum woni dum nyaw dum woni dum talakaaku dum woni dum waade ko feeyiru hunde to ukki ukkan to ukki do hunde wulnde yiddunde kafu en wiayo kullun min indillah kala ko dume fu do wara diga to jawmirawo tata en joda yo on tawa don ha der himbe tamma dum imanaku be joda be do woita belinjita sharruji be joda be do woita belinjita dum be yerba dum ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala la nanun fi woni do dum soyne needi woni do wada be jawmirawo subhanahu wa ta'ala masalan bana wigo bi adama alla rizki ma jawdi abeno jawdi nenden ta jawmirawo itindi jawmirawo timmini jawdi mai sawa'an ando aye binodi afijir no di jinni ko maldi bo an o lati no aye bino hakke mari jawmirawo umri no ma afijiri be man du jawmirawo ho itinum ko maldi bo dum wodirore Allah non wari yaake dum haadata dum haadi jawdi lindi dari a joda do ninjita kai min kana bone tan tawiyam na o joda o wi ayo kango gam na bone tan tay mona o joda o wi ayo kango gam na bone tan tay mona nabone tan tay mona kanko do obeno kaza obeno sare kazare obeno mota kazawal obeno na ikazaji limgal kaza sefe kaza amma laru de bone tay modo Allah ho itidum pat laru fi Allah ho itidum pat Allah jipini sharru wondo mako wal yazan billah tamumini jo jababani do dum soyne needi dum felgo jawmirawo soyne needi be jawmirawo nano dum woni siaviyo kala ko dum pat dum wari diga to jawmirawo aliyayo ni on Allah mu yani ma mumune paddo ya do hoddirore Allah ni ko jawmirawo mu ta soma da butugo masalan misal won bolwanan do mon fiani mon ha vigo yo woituki vigo yo sharru ummi hadiga jawmirawo masalan bi adama nyawdo no o yejjiti bo o beeno terde o beeno hakkilo duubi duudi salidino nen taji snere wore ko malli bo duubi sedda di jawmirawo jarribi mu baki no ya kullun min indillah toni linjiti dum o vi kala ko dum pat
dum do wara diga jawmirawo be munyo jawmirawo do o wadi o hori fima ko pata jawmirawo subhanahu wa ta'ala jawmirawo andino wadiri dum non badima jawmirawo yidi ha horsita mo yidi ha banta daraja mako on jawmirawo yidi ha banta mo daraja on jawmirawo jippinin dimo masibo nyawdo neni o hori fima ko kala ko dume fudo wara diga to jawmirawo kadi on yi aino na wakati kazata odo jamono olim olim cita olim te wakati khairuji khairuji ko huri no be jamu mako be terde mako nendenta o vieto ni jawmirawo munyani modo bo kullun min indillah kala ko dum fudo wara diga to jawmirawo subhanahu wa ta'ala ni fi mu'mini jo vata en non to jawmirawo riskina ma a ummi saka saroji a ummi saka derdirabe a ummi abe bikkoji nendenta jawmirawo wari ho itidogo goto goto ko jawmirawo hawri dum hositi anuddina jawmirawo anumta yake de jawmirawo yofaninno ma saroji do afinino atayno dada dada baba da mamirabe bal goddo fere kataino da kakirabe fu dum paddum do hauti dum do yaldiri anumta beldum mando a yetta jawmirawo atawa fakat jawmirawo hokkino ma neema e jotta bo muyo Allah on dukki kullun min indillah hora fi ma Allah nonnon a ummi saka derdirabe atawa hande wayne wala lutise an ko mallibo lutti on goto on dido do bo a hora fi ma jawmirawo atawa kullun min indillah ngendam ummino ha jawmirawo jawmirawo yedini mon wakati de o munyon yedata en nonnon jawmirawo ho itibe o munyo ho itita wakati ne yedam mabbe dari si avia kullum min indillah en nonnon kala ko dumeju fu de anunnu marino khairu nennen ta khairu mai wirni nennen ta torra wangiti fu ni on mumini joka wiyata amma khairu bone wangiti fu alimta da khairuji di jawmirawo mu'ima emma amma subhanallah e ko wonani en Allah reenu en atawata en hauti en do jodi ninjita nda ko Allah mu'yen kai min do mi lati do mi majjudo hande jawmirawo mu'yam andal ngal lati barkantewal jawmirawo barki din gal mi huuti ran bi andal lo hakaza be kaza atawata duddum der ummatore jotta jora numa banni atawa goddo ummi no der talakaaku ko malli bo o be jawdi ko ummi be joda be hauta be do dawrida kai min do jawmirawo mo yam khairu laaru jawdi ni nido yahani alhamdulillah nda hani mi wada ni mi yettira jawmirawo atawata dum do atawan sedda mai don hander be Allah hoynani sedda mai wadan amma ko buri duudo kam atawata do jodi linci ta hauta limtani yetta Allah nda andal gal jawmirawo hokkiyam nda jawdi ndi jawmirawo hokkiyam nda laamu ngu jawmirawo hokkiyam dum do do himbe joda haurani do yewta jawmu en andal ko jawmu en jawle ko jam en laamu ko malli bo jawmu andal joda jawmu jawdi joda jawmu laamu joda be haura be do limta ko moy fu nda ko Allah hokkirum en do aninge yenda men do dam busata ko inaabe himbe tata do dole se be wona der men nden tangi en dam may bosa jawmu jawdi se wona ngam en hebano en wurirano en yedira ko en nyaama ko en yara e jawmu laamu se wona ngam heba en heba jonde jamde ene wona e jawmu andal se wona ngam heba en faama no en hutinirta jawdi do be laamu do haano jawmirawo subhanahu wa ta'ala umri en soggira lesdi ndi en do andi jawmirawo subhanahu wa ta'ala ha aya ngot kato وقولوا ان ينيو ويتا ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا

ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.

جامرا سبحانه وتعالى أول وأن إنها آية وتكفيرها سورة الأحزاب تو إن يتايتون الله سنيد تعالى فوندو ينتوني بالمن دون إن تميت تقوتو تنين فسرنا قرانو إن دول ولا جنتادو إن دو سبا محل الشاهد ونن كنجو محل الشاهد ون ودي آية كا إن دواتاني إن دو توا ودن ودا الله عالم إي بلاب بيرو ود ودا بنيما يدو إي بلاب الله ود إن درما بي himbe hawtani jooda be do limta nemaaji di jawmirawo subhanahu wa ta'ala nemini do mabbe do be hawta noy onen hawtata en soggorta leddi ndi noy onen hawtata en soggora leddi ndi endo anni jawmirawo subhanahu wa ta'ala wakkati ndi o tagiro leddi ndi o

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصر

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.

يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده دري رابع جلبين يتجاوم را سبحانه وتعالى دوكون يتنم وان دبو هورينا إذات النور حرديو النور حبرنا مجمدين نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوب تاريب النبي صلى الله عليه وسلم إننا العربين فتري بيه arandejo dada julbe sayyida khadija binti khuwailid ha hande fu endona sayyida khadija binti khuwailid hande to jawmirawo yari balle jamendo lara amul huzni hitande de annabi sallallahu alaihi wasallam innide hitande resuno hitande maiki abu talib bapayama ko annabi sallallahu alaihi wasallam be sayyida khadija binti khuwailid radiyallahu anha ولم تشهد رضي الله عنها ما كانت في معتم أبو طالب ما كانت في فراشها تودع الدنيا وزوجها عليه الصلاة والسلام إلى جانبها يرعاها ويؤنس وحشة احتضارها ببشرى ما لها عند الرفيق الأعلى ويتزود منها لفراق لا لقاء بعده في هذه الحياة الدنيا قد أسلمت الروح بعد ثلاثة أيام بين يدي الزوج الذي تنافت في حبه منذ لقيته والنبي الذي صدقته وآمنت برسالته من فجر ليلة القدر وجاهدت معه حتى الرمق الأخير من حياتها وكانت له سكنا و أنسا وملاذا إلى أن رجعت نفسها المطمئنة إلى ربها راضية مرضية ودفنتها إن لا ردر رابي جلبي أندبو إتان دي النبي صلى الله عليه وسلم إن دم إتان دي رسونو إتان دي مايكي سيدة خديجة رضي الله عنها أبو طالب ببايا معكو صلى الله عليه وسلم ماينا ما سيدة خديجة بو لدو ليسو يونكي موندو دابي فرتغو لوالي Quraishu en bolo tari annabi sallallahu alaihi wa sallam bapayo mako mo en dannomo kanyum woni ba mako kanyum woni sobaje mako kanyum woni vallitomo kanyum nasileddi debbo mako modonno endimo kanyum woni debbo mako lori do endimo en dam dada en dam derdiragu do vallitamo be jawdi mudun be hikma mudun kanyum bodo wali do titi wade النبي صلى الله عليه وسلم لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا مؤمر يدق ترتسي جوميرا وتقدمو مرد الله ولا قوة له ولا ردب ماكو بيون كمون فرطة حسار تدري بي بهم بي بكمبول ساتي لمتر بي ترى يتيا يتتا سيدة خديجة دو ليسواده النبي صلى الله عليه وسلم ولا كوني دومون سي إيمان اليقين بالله سبحانه وتعالى annahu sayansuruhu se ko luttini mo habernde mako o do nuddini jawmirawo mako do vallan mo kanyum lenimo o nasti suudu o acciti vurtugo o wari o do jodi timti debbo mako mo o yidino mo endi mo mo yidi mo mo deitini mo ha wahyu yeccina mo woni laado Allah valliti mo be dabare mun be jawdi mun himbe hombibe kanko bo hombibe o tayibe subhanallah annabi sallallahu alaihi wasallam do yewtira mo ha hore mako wada mo albisirji aljannaji cedo renimo daraja aljannato kado renimo do deitinamo be sendiran hande kam to be sendiri be metata yidugo ha duniya se aljanna allahumma ijmana wa iyyahum fi darajati alula min aljanna allah hawru en be mabbe ha aljanna sayyida khadija wodo wali der nyaw wodo do maanyo wo jonta jonta se wodo lara annabi sallallahu alaihi wasallam be darde en dam Abu Talib mani kanko bo manyo o jonta o do de itina annabi sallallahu alaihi wasallama be accimo amma be accani mo Allah don be mako o tabita hado ko woni do mai Allahu akbar la re iman sayyida khadija o do siftora o do numta yake o don no yidi annabi jo o muyidum o dabbiti dum no teyramo o don no lara der kaaku mun be yide go dum ha himbe hande bo do yeno himbe wanyiri dum no himbe do medira dum o do yaya ke risala jippino o nuddiniri dum no o jabiri risala no o habdi be mudun o valliti dum hande bo laama hala bawo nayi o tampi velo tampini mo be hombi be kombol saati o nyaw yodo wali do leso wade jotta kala ma ha
wanyam yoro wali dole so wade jotta kala mahala wo manyo.

0: بمكة تنبو به بعد رحيلها فليس له على أرضها مكان، وبلغت متاعبه أقصى مداها في عام موت خديجة بنت خويلد الذي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العام عام الحزن. وخيل إلى أعدائه المشركين أن الظلمات تكاثفت حوله، فما عاد يبدو على العفق شاع من ديا، وكذبهم أمانيهم فظنوا أن الظفر به جد قريب. نعم ننن النبي جمال محمد صلى الله عليه وسلم سيدة خديجة لما يوفيني فجرير مكة فجرير سيدة خديجة ما ينام ولاري لدي مكة وتوي أبو طالب بابا يماكو مفلا نمو وتوي سيدة خديجة مويند النمو مدئت النمو مفلا نمو ننن سمري ماكو بيتر ماكو قريشين بدي تر دو ماكو بيتر مو حابرنو تبتني جتك تر دو تبتن دو من دو ماكو ننن جاومراه سبحانه وتعالى فيوني بي جاومراه سبحانه وتعالى فيوني بي تر ما جمهادي ننن بيرنو نمانو أن خديجة لم تمدي إلا وعمين الوحي يرى النبي صلى الله عليه وسلم غاديا رايحا يذود عنه اليأس والإياء، والسابقون الأولون من المؤمنين يحيطون بنبيهم مستبدلين يفتدونه بأرواحهم ويرون الاجتهاد في سبيل دعوته مجدا وانتصارا. لم تمت خديجة إلا والدعوة قد ذاعت وجاوزت مكة إلى أطراف الحجاز إلى ما وراءها من بلاد العرب. بلنو نما جتكم قريشين مكة بلنو فيها جتك خديجة بماني بهبنو النبي جو محمد صلى الله عليه وسلم ننن تايلو ما بيرو جو ميراو فيوني بي مومينين فيوني بي مومينين تاي يونكيجي ما بي نجينا ما النبي جو نتاكو النبي جو برنان بي يونكيجي ما بي بي دادي رابي ما بي بي بابي رابي ما بي بي جولي ما بي توني لاتي في سبيلي ngenda man nabijo sallallahu alayhi wa sallama be habdanandum be faddanandum endo andi ba ko khadija maya islama vurti makka sankiti ya makka vurti ha daini ha naslesde arabbe jegal yas hijazul arab vurti hijazul arab
1: badite radio an-nur badite barnamaj meden nisa hawla ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam
2: nabiyuna muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fadila abuhu abdullah abdul muttalib wa hashim

نعم ثم إلى ما وراها من بلاد العرب وحملها من صحابته عبر البيد والبحار إلى الحبشة مهاجرين بدينهم متخلفين عن ديارهم وأهليهم عارضين عن الدنيا مشهدا رائيا فريدا من مشاهد الإيمان الباذل الصابر مالئين الأسماع والقلوب بحديث مثير عن شرف الجهاد ومجدهم وبطولة الاجتهاد. لم تمت خديجة رضي الله عنها إلا وفي الموسم بمكة رجال من يثرب لم يلبثوا أن يبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويعودوا فيبايعوه كلها لنصرته وأقصى أمانيهم أن يؤذن لهم في الحرب جهادا في سبيل الله ليصف

كفروا بإحدى الحسنيين النصر على أعداء الله والاستشهاد في سبيل الله تعالى نمايكي هديجة يوتي ورد بي بدوغو يجنغو إسلاما النبي صلى الله عليه وسلم ولاتي ودودار دو سباتو ننتا هجرة الحبشة جلب مومنين تيتر دو تدي دو مأب النبي صلى الله عليه وسلم أمري بدوغينا يونكي مأب بدوغي بنات بدلي حبشة bedilli ha leddi afrika leddi habasha dum en vieta etiopia jotta men ndendenta de hitande hijju hitande makka wadi warobe hijja warobe dufa sudu wari bo himbe yasrif himbe madina bo wari be nani habar dina kesa be wari be subi annabi sallallahu alaihi wasallam dobe don be mako be wonnan be mako be dilli be lori be lorti be subiti modi dabre dobe wonnan be mako be vallitan dina mako ngam Allah senido be vallan mo bu hado konnen mako fotay heba mo hander leddi ma do non ge ndam annabi sallallahu alaihi wasallam fuddi sanjutugo fahinta nen ka en tammilaru gojo takam hay nastar rewbe mako bawo khadija wa sawfa tadkhulu ba'daha hayatuhu sallallahu alaihi wasallam nisa zawatu adad lakin makanaha min qalbihi wa fi dunya sayazallu asha خالصا لهذه الزوجة الأولى وهي خديجة بنت خويلد وهي الحبيبة الرؤوم التي انفردت بيت زوجها ربع قرن من الزمان لم تشركها فيه أخرى ولا لاح في أفقه ظل من شريكة سواها دون جينا من النبي صلى الله عليه وسلم تمد بخديجة ها دنيا دون جينا سيدة خديجة هادي ngedam makka en vine en laranno rewbe je rotadi annabi sallallahu alaihi wasallam do je ha makka be je madina je ha makka do en lari sayyida khadija tan binti khuwailid wala mo wondi be mako ha sare makka kanko tan do wondi be annabi sallallahu alaihi wasallam halas do dimudo wa tashhadu almadina ba'da awamin indama intasara fi badr yatalaqa fida al-asra min quraishin فلا يكاد يلمح قلادة لخديجة بعث بها ابنتها زينب في فداء زوجها الأسير أبي العاص ابن الربيع حتى يرق قلب البطل الرسول صلى الله عليه وسلم من شعور ويسأل أتباعه الزافرين بأن يردوا على زينب قلادتها ويكفوا أسيرها en laari ngey nam sayyida khadija haadi do annabi sallallahu alaihi wasallam dilli madina jota ka hooti madina de hooti madina kam sayyida khadija binti khuwailid ya daybe mako madina o acci ngey nam mun ha gabriire mun nako o dilli dibe ngey nam mai annabi jo dilli dibe alkabal be amana be en dam be yide je woni no hakkunde mabbe kono ummi hakkunde julbe be mushriki makka de be umde dum ummi ha der maydo أبي العاص غوركو زينب يا النبي صلى الله عليه وسلم دون ندر المشركين در قريش ان كفار مكة واري ودو حبيد بي النبي صلى الله عليه وسلم ودو تأيبي يمبو عقيدة زندر بي ودو تأي زينب بواري بي ننجي مو هادر كونو دي بي ننجي مو جتاك امتو بي ننجي بي رو بي مبارتا بي مارتا بي مهم بي من يربي كو صوتة دم بي صوت دم ما بي يفتا دم مهم بي من صوتة دم بو بي مارا دم بي وارتنا مارا بي مبي زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم odo nuddini bama ko odo nuddini dina mudun gori ko bo nuddinai yake fudode islama daga nan bi adama on debbo nuddindo gorko mo nuddinai be tera amma bawo islama de yotti madina daganta ko debbo nuddina gorko nuddinai amma daga nan gorko nuddindo te adebbo je nuddinai nam olen di oldi dande mako je dada mako hokkino olen di annabi sallallahu alaihi wasallam o sotira gori ko النبي صلى الله عليه وسلم عند لاري سدوم وارتاني دوم جيندام خديجة وجابي ولدي ديني ووالي تيو يامي بديغا تويني أمي ديو ييني ديو فيديو دوم ولدي خديجة ووالي تيني وطوري صحابو ين ماكو تو ين واوي كا ين حكو تم ولدي ماكو ين حكي تم ولدي ماكو حديية je dada mako hokkino mo kado bangal mako dada mako fawnirno mo bangal en hokkutumo en yofana mo gorko mako to on waawi on yi on wadan wade waccini sahabo en mako bo yi en dambenu mu khadija wartanimo pe yafi
abilas gorko zainab be hokkiti dum wol be hokkiti zainab bo woldim en do lara en dama nabi sallallahu alaihi wasallama yide mako be khadija ha bawo balde khadija yide mai do jodi wa yashadu baitan nabi sallallahu alaihi wasallama aisha binti abi bakr fi izzati sibaha wa nudrati shababiha wa hubbi nabi sallallahu alaihi wasallama laha tajma biha alghiratu min tilka darra التي سبقتها إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم واستعثرت به وحدها حتى يومها الأخير ثم ظلت بعد موتها حيث كانت من قلبه ندنة سعر النبي صلى الله عليه وسلم السيدة سيدة خديجة سيدة عائشة رضي الله عنها حمدينة kanko bo kanko on woni jagordo saare man kanko woni gidaado no annabi sallallahu alaihi wasallam yidiri mo no badidiri mo kanko man fu do seedi annabi sallallahu alaihi wasallam bernde mun do bili ya khadija ha kajal hosimo hana wulirawo je hosi bernde gorko patti mini den denta o yidei be mun wona wuliray be mun don der ngaska mudun amma ha bernde gori ko bo be do nawuliri kajal hosimo nyaloma refere de kajal hosimo so viata annabi sallallahu alaihi wasallam ma tazkuru ajuzun min ajais quraish wa kanat qabla dhaka la takufu anil kalami fiha fi sahihain min hadithiha radiyallahu anha qalat ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala khadija wa ma ra'aytuha walakin kana annabi sallallahu alaihi wasallam yakthiru dhikraha wa rubbama dhabaha ash-shat thumma qata'aha a'ada thumma yab'asuha fi sada'iq khadija fa rubbama qultu lahu ka'allam yakun fi ad-dunya imra'a illa khadija fa yaqul innaha kanat wa kanat wa kana li minha walad subhanallah sayyida khadija sayyida aisha kajal hosidum khadija be wonday puldebbo o maidona hande o waray madina annabi sallallahu alaihi wasallam tumdo jodi volwa hala mako de kajal hosi mo hadis mako kanko sayyida aisha kanko ndo yewta o wi wallahi mi meday hajugo debbo goto ander rewbe annabi sallallahu alaihi wasallam barano mi hajiri hadija nendenta hadija do mi laray mo bo sam min nawli ray mi laray mo mi hajimo nendenta o wi

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال

لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأرادوا

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو

كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة

رحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ذر رابجل بين يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوكون يتنمو إن ديال رمضان يتجم توا إن جم إن سوما جم جاو مرا وفل إن جبن إن وون إن hokku en jamu e juutal balde e terde no en sumira Allah famnu en diina meden no en rewiramo no handi en do andi jawmirawo subhanahu wa ta'ala via do demgal annabi sallallahu alayhi wa sallama kullu amalu abdi li abdi illa sawma fa huwa li wa ana wa ta'ala vi hako ngol annabi jo mako Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kala kugal bi adamajo fuje bi adamajo se su

نعم ولا يجعل دوني دو أي لا تفعل شيئا من أفعال الجهل كالصياح والصفح ونحو ذلك تا ودا مجربرو بنا فيغو تاتا وهو كود مج كود نيدود يا دما دو سومي دو جودي سيكرا هيدو دو مابيتي موزيك جي دومينا ناني را هيدو باكينا نانانا القران ما باكينا دو ريو الله وارتي او ادو سومي ادو هو كود نيدود كود لسود تاتا بي ادما هو كود نيدود توني ودو سومي كوتو بي ادما واري تاوري مو اي هابري كو مبارانمو كو هودي مو annabi

لأن ما بتاما على القاضي يحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة أما يفتحه الله تعالى لعباده من الطاعات في هذا الشهر التي لا تقع في غيره عموما كالصيام والقيام وفعل الخيرات، وهذه أسباب لدخول الجنة وأبوابها لها، وكذلك تعليق أبواب النار.